0: والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يدعو ليستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lurus dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar.

أدى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. في الله وحمد يجب أن الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة

جميع. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. في الليل والنهار. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. تحيات وبركات. صلاة الله. إلا الله صليت على شيء.

الشيطان. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا، اللهم انت السلام منك السلام عليك والسلام في حين حرمنا من السلام فينا الجنه دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا جل الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربنا. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده دائما ولا الحمد لله. الحمد لله، الله الحمد، الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الله الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد لله رب العالمين. الله كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في العون الآخرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربيانا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهي بهم والموت من أخرهم يجب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن عمل صالحا ترضاه ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.